من مكسن رسوف أبا ذكر واق أنا سجدي أنا سجدي نيد ولا نيد ما تجنى نيد ولا نيد ما يجفى أنا نمني تبقى